0: بالله
1: العظيم
0: اربعه حلوه منوره
1: خمسه
0: لو خمسه في العدو
1: سته
0: كتاب قلبي خالي
1: سبعه
0: ايام من اسبوع
1: ثمانيه
0: ابواب الجنه
1: تسعه
0: اعمل في بطن امه
1: عشره
0: عشر عشور العيشه تنش غيرها خد حرام كله جاي جامد جديد وقال ايه